0: number one hit music station.
1: Let's go.
2: Now, Niall Bizar with Safi. 104.2.
3: Niall FM.
2: This is Niall Bizar with Safi on 104.2 Niall FM.
4: سمعت مزيكا إلكترونية. عمرك سمعت مزيكا إلكترونية؟